ديش الليل دو سزادن ليني تجيبي يدو دو بين تس كيسي بتعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين Bajanako ahot eh. Bajanako ahot eh.

يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يدو تو بين سسكيسي بتسعادو هي بين عشلا أكورد أبلاتش بين عشتين بجانكو أخوت أخوت

يشعل الليل تو سزعت ليني تجيبي يدو تو بين تسكيسي بتسعادو هي بين عشلا أكورد أبلاجة بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه